ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: ولك الله العظيم.
2: Be guided and inspired with Radio Islam International, your guide to goodness.

أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم

0: السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشوب مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu narrated that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, learn the Quran and recite it, because the example of one who learns the Quran, reads it and recites it in tahajjud, that is a salah late after midnight, is like an open bag full of musk, the fragrance whereof spreads over the entire place. And a person who has learned the Quran but sleeps while the Quran is in his heart is like a bag full of musk, but with its mouth closed.

نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا

0: خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of God, the

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ضع فخرك واحطط كبرك، واذكر قبرك فإن عليه ممرك.